Buenos días, hermanos. Me siento muy contenta de poderlos acompañar en esta hora de la mañana. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que nos encontremos muy bien, alegres y muy bendecidos en esta hora de la mañana, en donde vamos a alabar a nuestro Dios Todopoderoso. Ok, chicos, hermanos. Dikele bokpalto shikchiban yoshin chiruli kakwa abanangil hunakli ka lectura. Invitados, hermanos, a que podamos abrir nuestra Biblia y también que podamos comenzar esta programación con agradecimiento. Que todos los días comencemos nuestro día con agradecimiento. Jokana chihuka ina gachobli lok la kangeluk ili pantioshing, udrikin rilpali ratin li Dios. La lectura nagatawaran sali hechos. Arani kushlanan sahun komonil kail hermanos ut hermanas. Gulato chokat sikbal la santilhu arana kakebiak la jonal. Aranaru nagatawli. Lirati li kakweli oke chirilpal sali salishu reli hechos. Arenego shik chirilpal sahun komonil hermanos. Goslana aksa sali kachol chiruli kutankain. Oke mangishtieli lok lahbich. Aren kesh lok ahli kakwa. Nikoslanang sahun komoni lahon kakeli shlok ali kakwa. Rukeli pichank, arash kotsbali saludos, aran zakal. Lakoli kutang sakayan germanos. Aunque nachali reilal, abanan sa salikachosh banak li Dios. Anak ehog li kakawilal rahral kutank nakanaw nakakiruk inaruna kakohob li kachol nakakahtas chishunili karuli nakanomsi. Nikusla nakaran siya kabresila santilhu arantes nakatabli kalektura sali hechos capítulo 8 verso 1 al 4. Nikuslana sahun komonil choko chirilpali ratili Dios banak angeliru hermanos kwan likaruli nakatsol kwan tsaka likaruli nakataw mariw kukamani ke li nakapichak humshil marahli nanak sa likachol abanan kulana kachabrilpali ratili Dios kwan likanale kwan likaruli nakatsol kwan li karuli na kakeretanak nukosh taklachis yu amengkili kakwa. O kanah li huhung chirati li kakwa li nakataw nashkelish kawila li kajol. O kanah chihokain Hechos capítulo 8 verso 1 al 4. Nikushila nakaran shataw chikan nukoshik chirilpal sa hung komonil. Marajaran na runa katsiba retalilut o kalit kwang lahunan la runa kasike. Nasye li sholomili atin nasye la sablo shik narile la papanel. Nagosik tirilpain sa shkawali yukwape kahulpe santil musike. La sablo kishkul shol nakish. Asablo kishkul shol nak keshkamsilak Esteban. Chalen salikutan kaan ke ok shrahop tesinkileb. Chishkunileb lah babanel aran Jerusalem. Utkahol irailal kishkul. Utchishkunileb kilash hek irib sa eblinaje Judea ut Samaria. Kachik ebli apostol ke kana Jerusalem. Kuibo shib las babanel. Ke mukuk re las Esteban utkahona ke rajosh olep shban lishkamik. Abanen las Saulo yal yosh e chishrahob tesinkileb las babanel. Naok sa ebli kutang, naok sa ebli kap ut narisiheb.
Sarochoche, Utnashkame, Satsalam, Jo Queen, Jo Ish. Uchishunile, Keshek Irripep, Sahalan, Nahe, Yo Kipchish, Jebal, Resili, Evangelio, Yalakbar. Amén. Kahocho no sali ratili, Kakwali, Nahil, Cheruli, Kutanka in. Marila toha yo kachish lechba la radio no koshi kuche chiril pa el hunsut kuche Gran Hechos capítulo 8 verso 1 al 4 Basablo kishkul chol na kishkamsila Esteban chalen salikutan kaan keho keok shrahop tesinkilep chishkunilip las pabanel Aran Jerusalén utkahuli reilal keshkul. Uchishunile kilashhek irrib saeblinaje Judea ut Samaria kachikebli apostol ke kana Jerusalén. Fui posible pabanel ke mukukrela Esteban utkahona ke rajoscholesh ban ishkamik. Abanan aban la Saulo. Yal Josh echis rahob te sinkile las pabanel. Na oksa ebli kap, ut narisihep sa rochochep, ut nashkamep sa tzalam ho kuin ho ish. Uchish hunilebli li kesh hek irripep se halan na hek yo kep chis yepa resili evangelio yalakba. Ali ratili kakwali na kel chiruli kutanka in hermanos. In caso de hincha chistol pal, kirul nashkut cheku, abanan kuila una gachas que pala chiretal y al rukin ripal y ratil y Dios, arana kakeretana kanahuan que hermanos, anahuan kuchanchan tekina hosheskula an, nahuan koan nahuan, anahuan la naruna kachere silikolpa y pialak chankiru. Naruna kat oking abanan nakakeretana kwan jaling at sinakahla os panongkin anakwan kwan ko libre chiste pa resili evangelio o kana chiho kain hermanos katyalal yakak e agahali kacho chiskos bali ratin yakakwas panak angkili ru salihunghun chichu amej O kamana kaje sali gunjonanak. La balebri ni keskushlash kam singilebri. La balebri ni keskushlanak. Ikakwa ikachi na abik. Shpan. Marah. La bali ni keskushlanak. Di Dios sin kana shpan existir. O kana angeli rush kotzbali ratil ikakwa shpanak. Arani que establish kabila leblis chol, arani que chol rib changiru, narali kakwa nak tayu amin. Arani que chol sa hun como nilch banak, naganaw chichanak, la o yo kochi behegru keli Cristo, yo kochi chol pali hun hun chinak leb, yo kochi skeba retal changiru narali kakwa, hukanak angeliru rabinkili ratili kakwa. Cuando China recusla la ona, en aquel ratil y Dios, utarán, hocanak, la ining aning shik salikulto, shpanak, en aquel salin santilhu. Abonan hermanos, hocaman yokos chepal, ink ashkatsol chakrish li ratin, de kakwachiro li honalain. Utigato ruhen chistaupal masiruk iruli naranas ye, iruli nashkuchako. Hokena angeli runa glaun na koshik chirapinkili ratin li kakwa sa li iglesia. Rena chihoka ina katablish kabila li kachol. Lini kushla na glad na kachik na kakwa pili ratin li kakwa. Una kache ahyal. Kaman pinarah li Dios na glao tocho amin. Marah sa hunhonal yo kebris chepal. Udlaj sa kiesa lachol. Alain to mahina kwisiyaan. Entonces angeli ru na kisish ba na klikakwa na rah na klao. To raho na klao at karakib sa hong komonilu. Chihukain lao yoko chistolpal.
Chanquirú, Jocamani, Uchlana, Junchil, Chag, hermanos, Tini, Uchlana, Kamana, Kishat, Kwan, Chagla, At, Mara, Kamanata, Nakwan, Abanen, Runa, Nakatabli, Shkabilal, Hacho, Naruna, Kathala, Zahu, Jonal, Chinchas, Uchlankil, Uchinchesa, Inchol, Kahoru, Silal, Ishrahomli, Akwas, Spelin, Chuam. Shbana Hunshil, Yabiyak Eru Nokopo. Yabiyak Eru, Maria Kwank Aru Noko Okchikut Benchi Atin, Kwanik Aruli Kipahatin Naka, Lishik Ilok Nanum Hisaliakaka Ush Yalruk in Biyak Nak Nokosh, Rahuptas, Marah Nokosh, Kutchi Atin. Abonan na kwenk hermanos chalin chalin na kla osho papang kakatas li kaju amre li kakwa kutin cheta siya jena kachisin papang utla insin kala. Abanan rukili rapinkili ratili Dios jokin chisol palo chinge. Naksin kiritan la interu karus jebal kie. En kanan sumeje biru kachin en kanat saruk li kakwash banak hali yoko sol palchak sali rochoch li Dios ejo kanak kili rajok la pal li karu li yoko chis sol pal rukin rapin kili rati li Dios rukili ripal li rati li kakwa o kanak jiho kain Narula na kasik hunag li iglesia marito magine ka atas la chuam. To kwang li hunal hermanos. Huna hulag li kutang parking at chit katawib li nekitjeho kresi li kolpai. O ka na kakehali kachole na kwanak to kwang li hunal. Agali kachosh banak. Ihunghun chikutan na kakeretal la bali na numhi akwi. Marink ali roso higli ruchicho tachal, abamnan marik aluchak ulak, utla ating atatruhin chishk atasinki la chuam reli Dios. Hokaman tohain, tohotana humpo marakwipo. Huli kakomon kikam. Abanan hermanos, kikam rukin likalak. Utaan na kachas kuslankil, makachilispanol, parkit katiera na kskooruk ili kakwa. Marahnat chal li kakwa, tarre chanili hunilik juam. Sipanak chuchis manungkil, dinasrahin irulis chol. Hoka na tentu na klao, kakabres kibra kral kutang. Ingat kakanap kibruk in lik aruli nas diech ili ruchich och banak. Mari arang kwa kachish banong kilima usilal. Porque li enemigo chanchante kinak china usnas kuchakumera nas die. Naroksi salaka uska hiena kwenk. Shbanak li kakwa nas kuy lamak. Naruna kapash kuy balamak. Ahi humpat achita chik shbanong kil. Ula una kapa bunoko okchis panungkil lik aruli nas kiech ili ruchich och abanan kiruta gulmang nak marek arucha kulak marah kiru tulkan hunak li railal utaram makach lik aruto rohenchis panungkil makach to rohenchis panungkish banak aunque te tihu sespen la chuam nak kwankat Kwenkat katcha karan sa likasyon, mahung hula ta truhin si rechanin kili hunilik juam shbanak, aring kwenkat si shbanong kili mausila lin asyech ili ruchich och. Huka na kanakwang, kakatasil ka juam reli Dios na tohkwang li honal. Kakihak slokal li kakwa na tohkwang li kakawilal, pechang ko chanchali li kachol, kakotsak li testimonio, kakotsak li rati li kakwa, katsolak li rati li kakwa na tohkwan li kakawilal. Sa hunghunan, huli herman, nashkilis chol chirilpa li rati li Dios. Unashkots na
وكان كنا شكوت لي أتين قصيك أقلي ديوز نتوه كوان لي قاكاويلال قصولاق لي راتين لي قاكوان نتوه كوان لي قاكاويلال شبانا كي خولاك لي رايلال هيك أجينا روري البالي سانتيل هو هيك أجينا إيلوك أبنان تشخوني لي كارو كي شتول إرمانوس كوان ساشتول وكان كهوش نوصل كهوش نوصل ناق كيشكالي شتول جيشتول بالي راتين لي ديوز وتنا كونا هيك أجينا إيلوك نشناو كارو نشجيلي راتي لي قاكوا وكانا كويلاو قطولا لي راتي لي ديو نتوه كوان لي قاكاوي لالا قبيق لي راتي لي قاكوا قبيق لي قابوك بالي نشكيلي خون خون جيكو تانك وكانا هانا كوان هني كلا بوك بالي شكاكو جيش بانتيو شنكيل جيش خونيل لي قاب سبتا سنكيلي نشكيلي قاكوا وكان كوي شيكا قوجيش جيبال ري نحن قاتس لقاجو أمري لديوس إيكا تشاكا جي أجي تاكنا قسيك أقبالي قاكوا قسيك أقلي روچوش باركي توشيك جيش جيبالي شلوكال باركي توشيك جيرابين كي لراتين لقاكوا وكان جيهو كيني كلابوك بالي رمانو ترمانا شيكا قوجي بانتيوشين جيرو لديوس قابت أغلي قانا ليب قبت علي قاكاوي لال جيشيك جوبيك رهرال كوتانك قاكوا كون كاتس علي سانتيل جوشا جيرولي هنا لئين سنيور نكونا جوكا كوك إن جانشالي لي قاجول قاتاما لاتين قانكيل سنيور نغبان جوشي جيش هوني لي قاوسب تسنكي لي هون هون جي كوتان لي نكاك إجاق بانتيو شاكبية سنيور لشكاوي لالين فاميليا وكان اكوي لينك اولا اهلو تلين سوماتين وكان اكوي سنيور وصبت سيهيب لي قيرمانوس لي هروبيب جوكيب جينا جوكا كوك اين جيرو لي خونان لئين لا دشاتا تنقنين غريهيب ره رالكو تانك سنيور وكان اكوي تاقانا قد ساما جاكو اشكاوي لاليب لي كوانكيب جيرو لي رايلالا نأخوانك لأني كناو لي خور رحي لي نكش نمسي لي خون خون شكو تانك غاز أما ليش تنق عن كليب ليش وصب تسين كليب ساليش جو أميب سنور وكان أكي نكوز أما نجري شاب لي كوك أهلي كوان كيب جيرو لي رايلال لا تشاتا تنق أني غريهيب رهرال كو تانك سنور غاز أما ليش كاوي لالا جينا الويسيتو وكان أكوي سنور وصب تسين ليش جينا جو ليش غلوريا ماريليس لا دشاتت كان هلانسش بين ليش جو أهم سنور وصبت سيهب جيش خوني ليب لي كوكا ليب لي كوان كيب جيرو لي ريلال وكان أكوي لينك سنور لا دشاتت كاك ألينك رهي جيق جيكو تانك وكان أكوي صبت سيهب لي قرمانوس لي قرمانس لي نكي أوكين جيرو كين لي شوفريندس وصبت سيهب ليش نيغوسيو وصبت سيهيل لي رولي راوين وصبت سيهيل ساليش كانجيل سنور وكان اكوي وصبت سيهيل ليش كتوم نغت سامالا كوان كيلان سيشبين ليش جو اميب لي هون هون شكو تان سنور وصبت سيهيل لاش كانجيل سالي راديو وكان اكوي سنور وصبت سيلي راديو رين اختارو هين شش كان بالا كواتين وكان اكي سنور نغت سامالي قنالي قص أمالي تكتوك لوسيلال سليقة جو أم لسائل جوليهيل رينا توروهين جيش كوتس بال ريهيب لا تناميت وكان جي هو كاين سنور قص أمالي شتنق انكي ليهيب لا تناميت لجوكب جي رابين كي لك انكي لئين سنور لا تشادت كهو ليش كاوي لاليب ليش جول لا تشادت توجو ليش جوليب جسيك بال رهرال كوتان سنور وكان أجي هو كاين لغبان جوشي جيش هوني لغاق أتاس للوق لك أنخيل لإن سنور جاك أهم لسايل جوليهيل جاك أهم لدوكتوكي لوسيلال سالي هونخون جيشو أمي تروين تشا جيش كيبا لالوق أل جانجاليب لش جول سنور تروين تشا جيبي جان جيكاوش جاب لش كوشيب وكان أجي هو كاين سنور وصبت سيهب جيش هوني ليب لنبيه جيش هوني ليب لجوكوا بيش بانك